نظام سمك في الشبكة انا مروح بيه باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بليو بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا تفهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع

solo. بنزل وش زي الكومي انت انا توني رامي الجوني. شوفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي. شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني. عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي.

0: same car.
1: تسعة صنف
2: كل يوم بيخسروا اي حد معاكم نصره اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
3: سلام عليكم.

شكلك كلاش امام متنكد. شفت عينك بتزوغ على القست, شفت حلق بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اسطاتكو. كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغلك.

0: انا انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشرت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد.

تتجاهل هل كل شخص يحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسترو عمي كاسترو كافيدال كاسترو عمي كاسترو كاتيفارا لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخص صارب اخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كانت

راسي خرج بيدي بيدي بيدا بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دوك وانا لا ما نحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

ناكد منيك في حب مش عزوزة ستاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلالو التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي انتتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس انتر

العبيد ما تحاربش بالعريد انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد عندك صوت جعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مشعرين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش مناك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز